أسك قليليس لمية أدك صديو وإذاك يتميزن أطغطليس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين فريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

الميزان سمع اسمد ديك سلن القبرك مقار لمتو ديك سراون اقرانا كي ديرو السان وين يجوس انا كي قدار ايكي عشقن ديك سراون

يفهم الفن السك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس أروح أني غب على فرنسن القراند إمختفن ذات وذ موان بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن.